0: ከመምሰሆም ከብረ ሰማዕትና ናይ ዘዕለት መሰናዶና ንጀምራለና ኢትዮጵያ ግብጺ አፍ ደገ ባህሪ ናይ መርከብ ጻሪ ተንቅፋላ ክትብል ከሲሳ
1: ኢትዮጵያ የባህር በርን በተመለከተ
2: ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይህ ባህር ዘለዋ መርገጺ አብስተፈላለዩ መድረኻት ብላዓለወት መራህተ ሀገርና ቢላኸ ተሰጉም ጸኒሃ ግብጺ አብዝዞባት ገብሮ መንቅስቃስ ዕጽዋ በዝመስል መልኩዒ ግበሩ ዘለው መንቅስቃሳት ወጥረትን ትንኮያን በተደጋጋሚ ይራአይለው
0: አበ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነበርቲ ንማዕከል ሕክምና ኢቦላ ብሓዊ ኣቃጺሎም ሰበ ስልጣን ኤርትራን ቀጠርን ተራኺቦም መሳኹም ዘለኹ ኣዜ ብርሃኔ ሰናይ መከተታል ኢትዮጵያ ግብጺ ኣፍደገ ባሕሪ ንናይ ምርካብ ጻዕሪ ተዕንቅፋላ ክትብል ከሲሳ ላዮን ጽገብ ተወሳኽለዋ
3: ኢትዮጵያ ግብጺ ምስ ኤርትራ ስምምዕ መጓዓዝያ ባሕሪ ድሕሪ ምኽታማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ንዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ሰላም ንምትዕንቓፍን ንምዝራግን ትንቀሳቐሰላ ክትብል ከሲሳ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ካብ ካይሮ ዝመጸ ዘይሃናጺ ውዲት ነቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ንምዕንቃፍን ኣቓልቦ ምስራቅን ዘዓለመ መሆኑ ገሊጾም
1: ኢትዮጵያ ባህር በርን በተመለከተ ያላትን አቋም በተለያዩ መድረኮች
2: ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይህ ባህር ዘለዋ መርገጺ አብስተፈላለዩ መድረኻት ብላዓለወት መራህተ ሀገርና ቢላኸ ተሰጉም ጸኒሃ ግብጺ አብዝዞባት ገብሮ መንቅስቃስ ዕጽዋ በዝመስል መልኩዒ ግበሩ ዘለው መንቅስቃሳት ወጥረትን ትንኮያን በተደጋጋሚ ይራአይለው
1: ትንኮሳ የሚመስሉ ነገሮች በተደጋጋሚ የታዩ ነው
3: አምባሳደር ነቢያት ከምዝገለጾ ፖሊሲታት ግብጺ ነቲ ኣብ ቀርነ አፍሪካ ዘሎ ምርግጋዕ ንምዝራግ ዘዓለመ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎም ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብጻሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ተካይደሉ እዋን ካይሮ ወጥሪ ክትፈጥር ምጽናሓ ልሙድ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ ግና ንድሕሪት ዘይምለስ ምዃኑ ኣነጺሩ
1: ይሄ ሓዲሽ ነገር ኣይደለም ለረጅም ጊዜ ሲከተሉት የቆዩና
2: እዚ ሓዲሽ ነገር ኣይኮነን ንነዊሕ እዋን ክሰርሕሉ ዝጸንሑን ዝፈተንዎን ስልቲ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ክንደየናይ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሓደ መርኣያኡ እዚ እዩ ኢትዮጵያ ድሌት ኣብ ዘበገሰትሉ እዋን ንኢትዮጵያ ንምሕናቕ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ክውስኹን ክጠናኸሩን ንዕዘብ ኣለና እዚ ግና ዝጸንሐን ዝፈተንዎን ስልቲ እዩ ምላሽ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ኣጠናኺራ ክትቅፅለሉ እዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድጋፍ ዝረኸበ ኣጀንዳ እዩ ህዝባውን ዝደገፎ እዩ እዚ ድሌታን ፖሊሲኣን ኣጠናኺራ ብትቕፅለሉ ከዓ ሰላማውን ዲፕሎማስያውን ብዝኾነ መገዲ ከም ዝኾነ እውን ብትሪ ዘረዳእትሉ ጉዳይ እዩ
1: ኣበክራ ኣስረዳችው ጉዳይ ነው
3: እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝተገበረ ስምምዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢን ሚኒስትር መጓዓዝያ ካሚል ኣልዋዚርን ኣብ ኣስመራ ዑደት ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ዝተፈረመ እንትኾን ንወደባት ግብፅን ኤርትራን ብቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ናይ መራኽብ መጓዓዝያ መስመር ምፍጣር ዝሓዘ እዩ ሚኒስትር ዓብደልዓጢ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረ እዋን ፀጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም እቲ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ጥራይ ፍሉይ ሓላፍነት ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይርከባ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝተኣሳሰሩ ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ናይ ምእታው መሰል ከም ዘይብለን ቀጥታዊ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ነቲ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ወታደራውያን ኣዘዝትን ብተደጋጋሚ ዘለዓልዎ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶ መቐፀልታ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦግራፊያዊ ቤት ማእሰርቲ ኣትርከብ ብምባል ልዕሊ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ብዘይቀጥታዊ ኣፍደገ ባሕሪ ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ዶባ ምዃኑን ብምጥቃስ እዚ ሕቶ እዚ ብሰላም ወይ ብሓይሊ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ነዚ መርገጽ ብምድጋፍ ድማ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ሃገሮም ናይ ገዛእ ርእሳ ሓይሊ ባሕሪ ክተጣይሽ ምዃናን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ምርካብ ሕልማ ስትራቴጂያዊ ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብተደጋጋሚ ዝወሃብ መግለጽታት ብጽኑዕ መርገጽ እዩ ክምልሰሉ ጸኒሑ ኣስመራ ነቲ ሕቶ ብወግዒ ክትነጽጎን ከላ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓባር መሳለጥያ ዘይኮነስ ናይተን ሉኣላ ውደብ ዘለዎን ሃገራት ጥራ እዩ ብምባል ትገልጽ إثيوبيا أبد الريك لتشحن عسران أربعة مستا قبل سوماليا تفليا ناتار سم محدار أو جاز لا سومالي لاند مذكر سم مع تفراري معام بس من معز مسرت إثيوبيا نعسر عمتات زيس النح نعسر كيلومتر جمع بحري نو تدراون نقداون مراخبا كتم محدر فقد كوهابا تسمامي عنيرام اسم معزي بوغن سوماليا لو علاون نتي زقهسي بموال حيال تقاومو سلزقات امو زاقيد أبد تحتي ديبلو ماسيا وتساطتاتن شمقلنا تركن تعاقيتو يركب أبا منغو قبسن إتيبيان زلو مسححب كابزي ناي سومالي لاند قود داين العلي زعاموق انتخون أبا العلي عبي قدب هداسي إتيبيا زلو ناي عسر تعمتات ناي ماي مسححب مسارة تزقبر عيوم قبسي كاب تيس عمي تاويتن العلي كقرب مايا كاب روا أباي سلتركب نتقدب كم سقاتي أتريوم بزمخني الدماء قبسي مس كم سودان سوماليان جبوتن ديبلوماسيا وزم دناء كتدلدل سني حام بتخال وجن أمريكا قبل على إرترازن برتو الجداتات كتل علوم خانز جلس وسبس أبات الدحرموسام مينستر جدات وسا إثيوبيا جيديون تيموتيوس مسحاف جدات وسا أمريكا ماركو روبيو قبل واشنطن كمز تراخبة زذكريوم.
0: منستري قدات وطا إرترا عثمان صالح نفت أم قدات إمباسي كتر أب إرترا أمباسادر قانم بن محمد المعاديد رخيبو كمزة زراربوه أقول قلو زينة كتر أفليتو أتركب أب أسمرة زيت خايدة كوينو دحري نويح من قل قلال زمدنا كلتين حقرات زر أزر لو بمخانو أغالبو سيحيبو لو ديبلوماسياوي زمدنا كلتين حقرات أب شعنجا تيميتن تيس عن شدوشن أب دوحة إمباسي حقر إرترا بمخفاز زي جمرة كوينو كتر بوغنا أب كلتشعن حد امباسيا باسمرا بمخفات نتزم دنا احيلاتو كبشعات حزود ما كلتين هاجرات ازي عمر زخون زمدنا كم زنبرن زفلت كوينو بزحلف استت عسرت عمت كن زمدنا انقول كليت اني حو قطر اب كلت شحن عسرتن مونغو ايرتران جوبوتي نابستفت ردوا مسحب كم بمونغونيا بمخان ابتي ز سحاب دوب عقب سلام سراويتا اوافيره مونغو كلتين وغنات صعري شمغلنا تكايد كم زنبرت يفلت اب تيوان نتا بسنكتي اب كلتشحن جعتن زتنبرلا اجدا اب ديبلوماسياوي تنطلو زنبرت ايرترا قطر بوليتيكاون قطباون دغف زغبرت اجداسيت مشارختي ايرترا منبارا يفلل انتخونه اتي زمدنا بكلتشحن عسر شعتن دحري زغات امكلولو ابل حجرات متحجز وشمت عرب جي سي سي سعود عرب امارات بحرين قبطن ابل علق قطر اجدا مسغبره اتي مس ايرترا زنبرا زمدناون تبلاشو تيوان ايرترا اب غونيتي سعودن اماراتن زمرحو زنبرا كيدا لفنتا وحيلي أنصار يمنوين حتي بغربة كم استسلفت عيرسعن مس إمارات بزنبرا استراتيجيا ون وتهدراو متحببار نودب عسب معسكر أير إرترا أبا يمن نزقبر سرحيتات أفك إداني ريا لولو هاقرات إن عمق بزخد اللقوان نوي حكيت أنحد قدر سراويتا كابدوب إرتران جوبتن العلا أبا منغو هاقرات متحببار وشمت عربة بكلتشن عسران حدن بزتقبر سممعتي أبا وطري زنبرا زوباو ديبلوماسيوي ببغرب إن حيشك متسكم تنحي ينقر بزيت مال عباس مراز تقبر ركب سبا سلطان كلتين هقرات لتز تنحي زمدنا بمقمقام زمدنا أننا دنفع زخد اللمن قد أعمل كيتوم كم استزار عربو تفليت الله. نبحث ارتزيناتات كسكراكم تمرا مرتي يونيفرسيتي اوكسفورد لابدا ايبولا دون مبال كحق الزغل حدش كتابتا وش دوار حكم زمع بلو يقال تلو اتزا مع بلو كتابت وطيتاو مخانو جناي ترقاق تسان انتخونا وطيتاو نتو نمرقات من جمرتا ابا انسساتا دحر ايدو مابدك سوات كفتانيو اتوام تمرا مرتي نت كتابت نمسرح زيت قوملو زلو تكنولوجي اب اوان لابدا كوفيد زيت تقوملو عينتيو. أمريكا بالعلي بعال سلطان بوليس تنزانيا قدام بيرانا يزمخني الدماب زحلف عمتها بالعلي تتابق تمثلات مبرق أفريقا بونيفاس موانجيني أغاتر آتو حايرن بزدفت مسك أتن تقوتو متك عتن زد تأساسر كستاتي بمسالة زي فاوستين جاكسن مافويلة أبل كبير جسة سبعة مسالات كمس تساتفة زي قلس تأمان نزلو حبريتا كمزلو منيستري قدات وطعي أمريكا ماركو روبيو زهابو يملكت منيستري قدات وطعي تنزانيا محمود تابيت كامبو بوغنو مافولة ناب أمريكا كأتو زغلقل وقعو قدا كمزي بيتحوني بيبسا حبيرو لون حيلي بحر أمريكا بسنك كونات إيران نتايوان زي تحس بمشتة 14 بليون دولار زواجو أتواردو كم زبلا حبيرو زي سقوم تزي أمريكا مز إيران بتكايدو زي لكونات أخولا أتوار كم زلون مرقز عالميو أمريكا نتايوان تقبرو مشتة أتوار كبنوي حوانات حيزة نتا تايوان جز أتيات تبل تشاينة كقود تعتنيحيو سمالي أبحدة معالتي كوتري كبروسن زحازو كالتامي تنسبعن أربعتن حخورتي بنيبالا بيلوم نأمبا أفرست ديبو موتيك أدمي حجيز تتحزي كبروسن كالتامي تن عسران سلستن كوينو عسران كالتن قنبوت كالتشان عسر تتجعتن زيتا مزقبين يرو أبزا عمد دارقا حموش تامي توتسات نياتات نابتي شمون تشعن شمون تامي تن أربعن جعتن ميترو زقموتو جعف أمبا نخريبو فقاد صوهبون كوينو كيلاتات لعلا عقن متزقاتن كالحدقات دحنتن كيفت أريات أنكو ناي مودات ازين اسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا مودات انا يزعمت سبورت كابتا كلب كلق قيوتا كلب سنبت انصار استون فيلا تغبرو غطم دما ناي مودات اصوت اوخوني غوارديولا تا كلبا باكل تشعني 33 كلتشان 24 عمت سبورت بزمزغب التعوتنا 4 عمتا تخططلي وانجا ليج انجليز عترت قداميتي غانتا بمخان تاريخ كتصحف حقيزيو كم مانشستر سيتي دحري ملققو نغزيو كاب اسلطانت عرفت كواسدي مدبو ابتي لبدا حمام ايبولا يلاب على زلاب على زلو ديموكراسي ريبابليك كونغو نبرتي نماخ الحكمنا ايبولا بحوي اكازيلوم لايان تقاب توسخ لوا
4: ايدي بمارانجيني
3: أبي مبرقاوي ديمقراسياوي ريبابليك كونغو حدا بإيبولا كمستت حزز ترتارت حكام مماتو سعيبو أزماد ريسا مواتي كاب هوسبيتال روان بارا بحيلي كوس جوفتينوم بمخلقال حخايمة هوسبيتال زحارة ونبرت دما نتم أخل حكمنا بحوي أباري عموم بسنكز عقرقر أبتي ما أخل حكمنا إيبولا كحكمو سنحو شدشت حكمتي كابتم أخل هاديموم كابتم زهادو مسابات اتوم سلستة بحمام إيبولا استتحزو اتوم سلستة دما بت فيروس كم استلخفو زيت تتلطريوم أبي قزقات إيتوري تقا كتما بونيا زركب هوسبيتال روان بارا زسرحو حخايم بوليس حق كخبر أبي جمرلو أبي تحتي وتدرو حلوان كسنحو تغيروم أخبر تحقي كدم موفاروم حدا بعلميات عنا امن بزدر بيسابات قدقات كم زبت حو تغليصوم بسنكت هوكت بوليس هزبن مبتان تأي تتوكيسوم ودبت عنا عالم ابتهاجر بفيروس ايبولا كم استلخفو كابزقلت وسابات حدم ايتن سالسان تشعاتن سابات كم زموتون تقلت منيستر تعنا تهاجر دما حدم ايتن حمسان تشعاتن سابات بايبولا كم زموتو افليت اللوم سميات عنا بحمام ايبولا ناي زموتة سابري سامتن كاف ات فيروس زيادة نكلابع كم زقبر يتنق اللوم ودبت عنا عالم بايبولا زموتو سابات بو حسن كبر بزلوون مقدي سرعتك أبرنك في الصمي معد زلت أنو سمويا نري سامواتن مقبار مكلاخلي مسارحي نكتك أمود ماي معد كتري بلا بدا إيبولا زموتو سوات إنو السخ أبزخ دلو زلقوان كتابت لبدا إيبولا نمدلاو تشعة تأوارح كوسد كمزخ إليو ودبت عنا عالم قليسو زلوم نفلما أوان أبشحن تشعة تميتن سبعا شدشتن أبزاير نايحزي ديموكراسياويت ريبابليك كونغو استقلق على إيبولا قاب منكا عستبقس سمخاني إزمن حمام إيبولا بفيروس بندوبو جيوز سعب كوينو زاقيد فوسي خون كتابة اي ترخبون ابزا مبل عصر شو عطا كستات نايت حمام اقات اموازلو هاجر كابا كلتشحن عصر شو منتن كساب كلتشحن عسران زنبر اوان كلتشحن سلستميتن قدايات زغزف اللي ينيروم ابز حلفة حمسة عمتات اب هاجرات افريقات راي استات عصر تحمشتش حسابات بحمام إيبولا ميتوم اللوو
0: زه خبركم سمعتنا نايز سامونك اتاو فنواري دي بي بي سي ابزي زازيمنا لنا نزيادة حبريتاتات زيناتات فليات ترستون كلو قزيه ابا مربب حبريتانا www.bbc.com/tigrinya ويدما ابا محبراو مرخبتاتنا فيسبوك يوتيوب واتساب كترخبونا تغليقم مساهم زمسخو عزي برهانة مس اوهاديت مدب لايانت اقاب ترينيا تكنيشان جوناتان موانجي بمخانينا بروخ كنا